سيكون الغون نعرف الغريس تقعد المدفع ومدس نعي لو نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نع